0: الطبيعة كان يستحيل، يمكن السلطة نستطيع السلطة الذين نعلم تعلم بغير ما يجب يقلي بها رفاق آمين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر أن يواجهك ولا تعصي
1: التواصل بالصبر.
2: غسل الموتى، لافي لي مور،
3: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، ديريها انت يا هذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبت عند السؤال، اللهم ثبت عند السؤال، اللهم ثبت عند السؤال، اللهم شمها ريحة الجنة، اللهم شمها ريحة الجنة، اللهم شمها ريحة الجنة، اللهم بيض لها وجهايمي بيض وجوه تسود وجوه، اللهم بيض لها وجهايمي بيض وجوه تسود وجوه، اللهم بيض لها وجهايمي بيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها
2: les femmes lavent les femmes. Les hommes lavent les hommes. Découpez le linceul.
3: Voici les couleurs de l'alpha. Bismillah. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
2: Parfumé.
4: Papillon, c'est quoi?
2: Faracha.
4: Faracha. Faracha. Fa fa fa fa faracha. Faracha. Fa fa fa fa faracha.
2: Ta'ira.
4: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira.
2: Ça veut dire l'avion.
4: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira.
2: Tu veux connaître l'abeille?
4: L'abeille, oui.
2: Nahla.
4: Nahla. Nahla. Nahla. Nahla. نخلة.
2: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
4: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
2: Alors.
4: Arabe, on écrit à l'envers?
2: C'est à l'envers si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
4: Et chez les Arabes, nous, c'est

0: كاين واحد في رجل عمو حل في رجل
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: La fin, elle monte. Enterrer les morts. Les hommes enterrent les morts.
3: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: Thank you.

نديرو واش دابا حكي بينا وي فوالا لا كونفيونس اللي داخل في الدفاع.

0: الحيثيات وتفاصيل المسابقة الشباب
1: وعملكم هذه مال لزات لا
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام البحث عن محور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو.